0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98.9 Sukabura FM.

القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على

بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله.

مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على